0: خلاص ايه ده انت فاهم شيء؟
1: يو
0: هذا بقول لك يا غالي لما اكون طالع والسيستم عالي ما بقدر اسمع الا مزاج اسمع مزاج وقطع حالي شارع خمرة والشمس بتحرق مثل الجمرة مزاج صح
2: صح صح
0: اوعى تغيرها
3: استنونا كل 3 و4 من كل اسبوع من 2 ظهرا ل 8 مساء مع بسام عواد على ووترلو اف ام تردد 102.7 صوت العرب الوحيد في كيتشنر ووترلو كامبريدج وغولف. مزاج شو احلى شو. مزاج شو برعايه مزاج اف ام.

0: وبترجع.
1: مزاج مزاج أحلى إذاعة أحلى إذاعة.
2: بيننا سوء تفاهم بركي حلنا بنفعش هيك يا قلبي.

حدا بروح طب عيب ولو. وإذا بهمك يا حبيب أمك صاير وزنك بتقل دمك ليه يا بروح؟

مستمرين معاكم على مزاج كندا. ومين فينا ما بحب الشوكولاتة؟ الشوكولاتة هي أفضل علاج للسعال، بل أفضل من كل الأدوية المتاحة طبقا لبعض الخبراء. وهناك بحوث بتتوقع أن تصبح الشوكولاتة الدواء الرسمي للسعال في المستقبل. الشوكولاتة أيضا تعالج الضغط العصبي والتوتر والاكتئاب، تصنف من أكثر الأطعمة المسببة للسعادة.

0: خبر حلو، خبر كتير حلو.
1: خبرنا الحلو لليوم بيقول لأول مرة ابتكار خوارزمية بتكافح القراصنة. مع زيادة عمليات القرصنة والهجمات الإلكترونية حول العالم في السنوات الأخيرة، فإنه أكثر ما يقلق مشغلي الأنظمة هو هجمات حقن البيانات المزيفة اللي بتعتبر أخطر أنواع القرصنة. ولكن توصل العالم العربي هاني عبد الخالق أستاذ الهندسة النووية في جامعة بوردو لابتكار تقنية جديدة، هي عبارة عن خوارزمية مدركة ذاتياً لحماية أنظمة التحكم الصناعية ضد التهديدات الداخلية والخارجية، بحيث بتجعل هاي التقنية النماذج الحاسوبية اللي بتشغل الأنظمة الإلكترونية مدركة ذاتياً وقادرة على معالجة الخلل والتعافي ذاتياً من تلقاء نفسها.
0: خبر حلو، خبر كتير حلو.
2: عم تسمعوا أحلى الأغاني عامزة أشكال.

0: مزاج تلعب قديم.
1: مستمرين معاكم على مزاج كندا، ومين فينا ما بحب الشوكولاتة؟ الشوكولاتة هي أفضل علاج للسعال، بل أفضل من كل الأدوية المتاحة طبقا لبعض الخبراء، وهناك بحوث بتتوقع أن تصبح الشوكولاتة الدواء الرسمي للسعال في المستقبل. الشوكولاتة أيضا تعالج الضغط العصبي والتوتر والاكتئاب، إذ تصنف من أكثر الأطعمة المسببة للسعادة.
2: عم تسمعوا مزاج كندا.

0: خبر حلو، خبر كتير حلو.
1: خبرنا الحلو لليوم بيقول لأول مرة ابتكار خوارزمية بتكافح القراصنة. مع زيادة عمليات القرصنة والهجمات الإلكترونية حول العالم في السنوات الأخيرة، فإنه أكثر ما يقلق مشغلي الأنظمة هو هجمات حقن البيانات المزيفة اللي بتعتبر أخطر أنواع القرصنة. ولكن توصل العالم العربي هاني عبد الخالق أستاذ الهندسة النووية في جامعة بوردو لابتكار تقنية جديدة، هي عبارة عن خوارزمية مدركة ذاتيا لحماية أنظمة التحكم الصناعية ضد التهديدات الداخلية والخارجية، بحيث بتجعل هاي التقنية النماذج الحاسوبية اللي بتشغل الأنظمة الإلكترونية مدركة ذاتيا وقادرة على معالجة الخلل والتعافي ذاتيا من تلقاء نفسها.
0: خبر حلو، خبر كتير حلو.
2: عم تسمعوا أحلى الأغاني عمزاج كندا. فرد